0: Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafaru. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal basharu. Allahumma fa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-masabihil ghuraru. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمروا وانتهوا عما نهى عنه وحذروا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة كرسيه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصر سلاطين المسلمين وأيدهم وأعل كلمة الموحدين وأدم لهم العزة والتمكين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami kesejahteraan, keamanan, keselamatan serta lindungi kami daripada balak bencana dan wabak penyakit yang berbahaya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari kalangan orang mukmin yang sentiasa mengerjakan salat secara berjamaah dan khusyuk, menjaga kehormatan amanah dan janji. Allahumma ihdina subulal salam wa akhrijna minal zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa ayyidillahumma bitawfiqika mudabbira hadhihil wilayah wa musyayyidaha abdakal harisa li syari'atik malikana sultan ke bawah duli yang maha mulia sultan Muhammad kelima sultan dan dipertuan bagi negeri Kelantan Darin Naim dan duli yang maha mulia sultanah Kelantan semoga Allah pelihara tuanku di dunia dan di akhirat أصلح الله ملكه وإحسانه وفيض له عدله وبلغه من الخير ما شاء اللهم أدم الشرع شارف له ولوزرائه سبيلا ومنهاجا وارزقهم التوفيق لكل خير واجعلهم سراجا وهاجا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Sekian sesi khutbah jemaah kali ini yang disampaikan oleh khatib yang bertugas Dr. Muhammad Hanafizi Abdullah, Imam Besar Negeri Kelantan, mengenai cekap mengurus kewangan menurut pandangan Islam. Sekian secara langsung khutbah jemaah di Masjid Jamik Muhammad di Kota Baru. Dan kita kembali bersama Rakan Setuga Aina di Konti Ward Kelantan FM. Dan salam hormat, salam hormat kepada saya Rasulullah Jesus dan rakan teknik yang bertugas Muhammad Azli Yusof dan Mas Reza Omar. Silakan.
2: Baik, terima kasih rakan pelapor kita Encik Roslam Chesof yang berada di Masjid Jami Muhammad di Kota Baru sebentar tadi.